0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: ترابا.
1: حسبك.
2: نعم عبد اللطيف.
3: نعم.
2: اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شهيدي.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم. عبد اللطيف ياسر محمد
3: محمود
2: يبقى القرآن يجي لن يجي الشباب. عبد الحميد عبد اللطيف اتوزك سنبايو اقرأ من قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها

0: عليم.
1: حسبك
2: حسبك. نعم يا عائشة.
0: نعم.
2: اقرأي من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: وأقيموا الصلاة دمدرة كأي جامع ولا تلبسوا الحق بالباطل
0: وتكتموا الحق

0: صارون.
1: حسبك، قارونجي سعيد مبارك.
2: نعم قارونجي، اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب.

0: أسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذي
1: نعم قرونش
2: نعم
1: سعيد مبارك استعذ بالله وابدأ من قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له ونحن لنا عابدون ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون

قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

0: مُسْتَبْشِرَة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
1: حسبك قد ود لي ندتش كسكيا كالغوزي قال فادم اني يكتيسيزا نامفوكا ايش يكتيسيزا ee twabagamba wano mu bitu ebibbeebyo twagala mukisikira amaloboozi amalungi waliwo adyeyo ng'agamba senga agipuloyo ayagala wa ddoboozi gwasasula esekambuwa yagambye senga mwana asubira obulungi eddoboozi musasula naye kati gwakaloboozi okasiseyo ng'omalako kibuuzo agipapa naye anoonya akaloboozi kati gwe ssebo n'olisikasikayo buli naffe tetwagala no nange nkuwa mumakisi wano kasita olisikayoawo tunsagirako نبي جام صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن سوى مفاتا ومسا قرآن نبي جام بنت ولي ومرد وغوندي ومجيني مزيكو سماروكويا اشتغل مزيكو سماتي مزيكو سماروكويا فنة ريبالا مو الحمد لله رب العالمين كوكو ومرد وزيكو جنب جنزي وات منكو سما قرآن نسالي اقوى كاميرا واتيك اهو اهو اهو اهو اهو اهو Never more than I discovered that you lose about to dinner. Come on, no. You take it. Cut his step never goes in, but the boys, you know, yes, sir, Cassady Junior, I got a duty that came. Take it. Cut it. To go so yet, joke with it. Cut his second catch it.
2: Nam. Come, Gisha. Ekrai min qawlihi ta'ala. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى

0: Soma Surat At-Takathur.
1: ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر حتى زلتم المقابر كلا.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.